0: اللي بده يخرجها
1: مخرجها منوال قنوع
0: ومين بده يمثل فيها قولي لي ولاد الحرجي
2: وفاء بنت المصلي
3: عصام ابن العبادي
0: والله طلعتي من خرجي